0: بين طموح الحياه بين الدواب الجاهز الناجز والتماكس السعيد
1: الاولى من عمر راسي وقاسي راسخ رسوخ الجبال
0: للحظه دواره فواره بين الشروق والزوال خلصت نفسي منها بالعافيه
1: من منتهى الهادر ومزرعه الغادر رجعت تاني لمكاني رجعت تاني لاماني للتبات والممات
0: فوق المنصه العاليه ككتله التمثال.
2: روحا من الماء في جسم من السفر مؤلف بلطيف الحسن والنظر مستعبر لم يعد عن طرفي سكن ولم يبت من ذوي ضغن على حذري له على الظهر أشفان محجرة ومقلة دمعها جار على قدري تنشان له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر في أعاليها حسبان مفصلة للناظرين يا الناظرين للناظرين بلا دم ولا فكرة إذا بكى دار في أحشائه

حافي المسير وإن لم يبكي لم يدور. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقطع به الخمس في وقت الوجوب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر محدد كل الميقات تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر، نتيجة العلم والتفكير صورتها.

شعشعت عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وسند صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها، تصفي الماء تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعت عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.